0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الحق لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون أنا منانا وجربي
1: جربي
0: والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة قلتواني زيبا نيتو بيناغا تولي زيبا مون زيبا إيين جاولو إيين كفو موتو كولي شنتو سيكا كبيتا إتقان موتو كولي شنتو مون كولا إيين جيكتك دو كولي
1: جيكتك دو كولي وام
0: فيني شاقام الله سبحانه وتعالى وانا ممنانا نعم
1: نعم شيخ
0: وأتقنا بناءها بقوة وإنا لموسعون الأطرافها تقلق سبرونج نعم
1: الله
0: قاكت الشيخة أساسي كلية تيشو كولا قانت مماني قاريو قولي ذا بلا مون نين تولي واجري أتولي وما يتشعون لقنا داخل قلواء ولقنا داخل جواء نعم
1: نعم شيخ
0: وبنينا وقال تعالى قد وانا أفونز أدير آية وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية وقلوا ومتوازيبا وما قلوا مساب شدادا بمعنى قوية
1: أقامال
0: أمنويف وفي يوم القيامة يكون نقلوا إنكم مريرو تقشطوا يعني تزال
1: الله
0: وإذا السماء قشطت تقشط يعني تزال أن مكانها يرى كجيوم شفوشاريو كما يقشط الجلد عن صرخ البعير عن اللحم
1: الله
0: قد ما بيرجوا كونسولو كونامية
1: يمانيس غاليبوي
0: يمانيس غاليبوي يقشطها الله يقشطها الله لقينا كبيرانغا أرجعو عز وجل ثم يطويها جل وعلا أرزينغكو بيمينه نوم كنوغو وديو كما قال تعالى والسماوات مطويات بيميني نام قلو مسابا لقينا قزنغكو نبجوه اينو آيا جريسي ايو انغير كولاشي
1: كنيوزا
0: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وكنو تغيرو كزنغك قلونغا بتزنغك اجتابو omuntu lwabeeranga abadde alina ekitabo kye kyasoma n'akizingako so tulambya ekikumanya yani kama ayo yutawi sijillu lkutuba yani lkatiba idha faraga min kitabatihi tawa lwaraqa hifdan laha anittamazzuq wanilmahyi fassamau tukshat yauma alqiyama wayabqa lamru fada إنسنس قلبانغا إلا أن الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هو تقول أكتاني كلا مو قطو مكرنيا فسقد ديو
1: وتقول أكتاني
0: كلا قطو سورك فنا يو ويسمو أمو بابيري إذا أمكن بريد لك أبنية لأنه بكو
1: ينك كالي شاء الله أيتك سي أمو نهينغا أكاد ديكو كان تبتي يلي زيرو مسام تانو مويندا كومي سامو مويندا زيرو زيرو وبا زيرو مسام تانو وبا زيرو مسام نانا بلي أسات ونكاغا نكاغا إن شاء الله تبيرينغا وباكو تيو غامبا شيخ وبدا تيكابون تبتي إلابو فنو mkisano itamu ate tewe tolola uluwa kade njala kweba zegwe na aweda ya kumide kumukutu ogwe songa
0: umutadeko
1: ila kwali na isi mzenze gude na isi tewali yo habade ite stese insha Allah nurecho shekhe nsabo sivule kubanga novulango umazo kuhikawo nsabo sivule ondoza
0: hawa tuuliza walungi ilgami ya Qur'an biyao kana kubigambo biyaba hantu joko moku bidingana jibiko moku beranga biingira mwati mangu no kutereza
1: na
0: echigande wache famon tafsiri eno kubiranga tuijanjaba ni Qur'an so kujanjaba uko mwiri okujanjaba uko mwoyo nzena mwateri yu kisawola kutukuza mioja fenajiro ngosa okujia kaibigamu bia Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ajitiba ulewa antia wana fusi webata tukula nabiyo Allah ya bewunya nagamba nti afala yatadabbaruna alquran tebetegereza quran ama ala qulubina aqfaluha wabemitimajabajina makufuru agajisirie agabali mesezo kubera ngabategera quran uru chabarakallahu fikum programme nchi chikendelewa chayo tusaba mutusonyi wukere woluso okubaawo ninsubira ndi nteka tiko kusinziranga bwe tutesetese ijja kuchuka program belenga mjifuna mbudde tusobola okubeeranga tufune ekiwerako inshallah wa barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa faqani allah lima yuhibbu wa yarda alhusn alkhatima tumidde mwena batuliriza naddala omukadde hajati safi ndagire najana nkumbyawo ne sister sajati zahara ikibuli ne bahajati police aba belenga tumayana ajatu rahma ne basirambona bakubira program eno jazakum allah khairan nafa'a allah bikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ndeba zamani na bade ku mukuntu moyo bale nyumo ibalire dala era nsaba ukitiba allah abatere baraka mu songa zonna kale tusinkane ato mulondo abuja inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bwitu bwibadde
3: tafsir alquran alkarim
2: wana kupal FM
4: wangi uyo chalero
5: ndi bulungi
4: twetegekera naku nsubira okubako n'abantu benyamba okuba wakumere
5: lohoza kubulamu bw'abantu
4: tulowoza bulobunga bwa kasoli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati
5: era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
4: spring flour ajira mbungu bwa kasoli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya spring ego nda irange kwisa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga spring flour akole baba Mandela Mirrors emsega ku roundabout Masaka Road
6: Wakatinga radio yenganze 10 musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
2: Pearl FM ku 15
6: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pearl FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Alibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaluboza amasene kelebu era masomero mangi gamazo kwewandisa Pearl FM Schools Quran Competition okuva kusoma munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzomwezi munana omwezi ogw'omukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia kumaluboza amasene kelebu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hija and Umra Services Limited.
2: Program. Full time sports.
7: Ziwa chukuru echili mwa na Uganda wali ya magobili. Rani kusinza kufamati wetu samba. Teams nesta tuzivuganya. That is State Council, Vida na Chitara. Anya agendo kuchika mwa Confederation Cup. I think that is the main point. Babu ganya kuchika.
2: Ibiye misenye bi marayo.
8: Vida wali na kwesi babili. Omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi ba vile wagati. Vida hiyo hiyo wagati. Kari katujirabe.
1: Uwe golo tubaliki.
8: Eee.
2: Mkituru wa muna bukuku. Mkutunurida. Wumuno kwa kininye bi misenyo.
8: Abanda batende sabato ba inebyo kukakasa binji nyo ndoza enjalo wakati wa mikira teta ne company nti ebyo kukakasa nubyo kupuruvye yesi nti batende sibarunji
7: na nyama feeling nti mugenda tuka mu babadde baganti company akoma mutuke mugambe oti obasinga ta komiyo nakati mu sababu runji ngataliwo
8: so zada nti byo yesi gi
2: program full time sports Full time sports tojisubwa buli bo Sunday okuva kusawa mukaga paka kusawa manana eze misana
9: bumchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
10: nenywe silver baka I win it double double
9: bumchiki

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فو مكوجانجا فو مويوغوي كاجيدينغا نمو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو موجه جندرزا وجتكيرا امكولو غايو تشيسينغاكو وكسوما قراني نمبا متوجه جندرزا متوجتكيدي مكولو غايو تشيشونغيرو بوكيرزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba kubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-5. Bamuze Engineering.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أتنجو نرم سورة مريم آية زتوغيندو كرابا نغا الله يتاندي كاني نيكو تنسيريفو نغا غامبا مكتابو تيشتوكوفو كاف هاي عين صاد إذا زيزموكو نيكو تنسيريفو زتوا غامبا الله أعلم بمراده الله ياسينغو كمانيا إيشيرو بيرواتي مكتابو nyukutezo Allah subhanahu wa ta'ala tiyatubi kulira chama cha nyukuteze nsirifu nafetu inakuzikiriza angabu ya ziteka wo nti nabyo bigambo vya Allah subhanahu wa ta'ala
2: ikru rahmati rabbika abdahu zakariya
3: zikru rahmati rabbika mchitabo chino Qur'ani mulimo kujukiza otegere okusasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kuyateka abdahu Zakariya kumuduwe yali aitibwa Zakariya
2: inna da rabbahu nidaan khafiya
3: idh jukire kisera nada rabbahu weyakuula Katonda we Zakariya ngaraja nila Katonda we nga musaba nidaan khafiya oruko oru lwali olwekyama nga teruli mu bandabe teruli mu bampulire ngaali mu kifo kye yekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba ikka

0: إني خفت المواليا الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غامبان تنكتة ومدوين زكريا يفنو كتيا ناغامبان تدي أبانا بابا جتانغ أباتو أبانا بابا جتانغي أبجو كنزلل من ورائي مبيكا وانجي ngabanga tebayina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakaanati mraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda mu maaso allah subhanahu wataala nkimanyi nti olina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye teri kikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني ومانو يجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كتبا ومفوري ومدو أسيمبوا إيو جولي مدينينو janaaba asaze gy'onooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ayi allah muteekeko okusiima kwo

0: لنا جنب ربك تندوانجي أن يكون لي غلام نابيرا تنغان فنو مانو ملين سنغبو غامبي وكانت امرأتي آخرا غاتوش من برونجي مشارا وانجي مكومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنغاتيغا نانجين توسي ممياكي جوغو كرو اجرابي كانتين نو نغونزي اجرابي كانتين نو مازوكو قوامين ينغو زتاد دي.
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
0: قال نعم قام كذلك ويجت قال ربك الله وقام به الله سبحانه وتعالى كما زوك شوغرا نعم هو علي هين ايش جين دي چينتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زن فتون دقور بري بري زكريا ولم تك شيئا كواليكين تشنا ليكا كاتي ولي نسي امانيا كوكتوندا نغالينا يتشين دكري

0: لنا قام ربك توند وانك جعل لي آية فسابون تيريو وبوني روكي نارا بيران تمشارا وانك كاتيا فنيو ربوتو قال انا مقام بآية وبوني روكو وجوكو ربيرا كونغا بوسابي ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية tujjako gira nabantu ennaku okumalira ddala enzingu ssatu ez'omuddiriŋŋanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeemu akoogera ng'olaza bulaza eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulaganyisa kituukiridde
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا تبي من المحراب غافا وليستنزلي يجندو كويسا انغانغا تشع صبرا كبيرا يجرى نبو فأوحى إليهم نابل الزبرزا نال زابا كويريابا تبي يجريا يقروا كبيرا انغا غامبا ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mungeriimu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya yahya khudh alkitaba biquwa wa ataynahu alhukma sabiya
0: oluvannyuma nga yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya yahya wange gwe yahya خذ الكتاب بقوة الكتاب شفك تقوات كريم وامتك شكواس ماني وآتيناه الحكم فضيا تواموا وكبيران ومسجو يحيى يريات كيران يونغا شاري موانمتو الله نامو وكتكيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابمو وانغا بيرابونغا شاري متو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا توام وكبيرا تموتوا اينوك رمير وابانتو من لدنا ايشو شابا جتورنا شنو تشمو وانغا شرابو وزكاة ومسجو ينتمو وكبيرا تيالي متكفو انغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله تيكولا مزامبيا غاقربي كانتي غاينزو كنيزا الله Allah ya mutukuza bulungi nnyo wakana taqiyan awangalanga msajja mtya Allah okuva mbuto bwe mpaka Allah tangali ya muwangaza
1: wadharran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya
0: wabarran biwalidayhi yali msajja wulira bakadde benga abagondera walam yakun tiyali jabbaran chiwaji asiyan umujemu yali mwana muulize eri bakadde be tiyabeerako kiwaji tiyabeerako mwana mujemu ng'abantu abalala bwe babeera
1: wasalaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yubaathu hayya
0: wasalaamun alayhi mirembe ne tugamba gibiri ku mwana oyo yawma wulida okuva ku lunaku lwe yazaalibwa wa yawma yamutu okulunaku lwalifa n'atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bazzibwamu emyoyo wa yawma yubuasu hayyan ne ku lunaku lwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu eby'entiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب شوشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتوك ودي مريم جكر مكالا ايتي ومريم مكالو يو الله سبحانه وتعالى منيمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكرت سيروي يولي لفبانتو بي مكانا شركيا ناقين لدى مشفو ايشاري ايشيبو فانجو با سنغوفو كراكرا نزا ننجو يواب
1: اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
0: ومشالو يو مريم مولوى عمران يا زار عيسى عليه السلام الله وان نزل النبي صلى الله عليه وسلم agamba weyeya ulanateri kuchifoiche buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban natekawo wakati we ni wakati wabantu be orutimbe natekawo ekintu ekisikiriza babirenga tebamulengera ali mukifo ekyekusifu arsalna ilaiha ruhana netusindika jali malaika waffe mwoyo mutukuvu jiburilu alaihi salam fatamathala laha basharan sawiya nabeeranga mujiranga ali mukifananyi ekyomuntu omulongoofu omulungi ajjudde mu kifananyi ky'omuntu ow'obuvunaanyizibwa nabeeranga agenda eri omukyalo oyo jiburilu alaihi salaam mu kifananyi ky'omuntu omujjuvu ow'obuvunaanyizibwa omulungi abeerenga amutuusaako obubaka bwaffe.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya.
0: Kala ati omukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya ejiburirwe yali mu kifaananyi ky'omusajja n'agamba Maryamu inni a'udhu birrahmani minka nsaba Allah ntaase singa obeera ng'oli musajja alina akabi kozza okubeera ng'ontuusaako nsaba Allah abeere ng'akuntaasaako in kunta taqiyan bw'obeera ng'oli atya Allah kwataagako ondeke mu mirembe gyange onviire.

0: waj'alani mubarakan umana kindam nasun ganyonyura bantube jimata Allah subhanahu wa ta'ala amfuddo wum kisa aina ma kuntu wonnawi ndibangandi wa awsani bisalati ankuti dokuveran tinsarenga wal zakati atintu lingani zakama tumtu hayi bangal yindi maranga nchali mlamu
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي أَنْغَامْبِي نْغُونْدِرِي نْيَابُو وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا تَامْفُدِي وَمُنْتُو تْشِوَاجُو وِمْبَاكُو مُونُو نِفْوَاسُو بُرُو كُبِيرَانْغَا جِيمِيرَا مَامَا وِي
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: والسلام علي السلام علي مريم بجبير كنزبات الله باقامي يوم ولدت وكفكر نقل وانزال الدواء ويوم أموت وكفكر نقل واندفاع ويوم أبعث حيا نقل نقل واندزوك الزبان عندي مرموك فمونتانا Allah subhanahu wa ta'ala embere yonaji mfulide ya mirembe nga sigenda kulaba kubitiso ebinyize ebirituuka ku bantu nebikanga kwa kuluna kulwe nkomerero
1: dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun
0: dhalika Isa ibn Maryam oyi Isa mtabani wa Maryam qawla al-haqq nga tukubulide ebigambo ebyamazima ebyaliwo الذي فيه يمترون إبي قامبي بيابس نغوبون جمبات السوكاو بابي بوسا بوسا نغتبك كسانت بيبوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: Na kana lillahi chari techubwani la Allah subhanahu wa ta'ala na kamna kiddagara ayyatakitha waladan ukubeira anti azara buzazi mwana subhanahu echa ya ukana na chira tukuziwe na chute chimusani la kumogirako idha kaba amran wabasa zewe chintu chivelecha ya garu ukuba fa innama ya kuru lahu mazima ya yukirabu ugezi kuchintu echo ntukunba fa ya kune chivanga wa ya gara
1: wa inna Allah rabbi
0: فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي مزمع الله يمرزي وانجي وربكم يري مرزي وامي فاعبدوه ممسينزي الله سبحانه وتعالى بواتب واقامبا جي الله سبحانه وتعالى يمرزي وانجي يري مرزي وامي ممسينزي هذا صراط مستقيم Ero liyekube tufu habana habari kute Beba joko veranga Besimi habari kukube damburu kufuweryo kusinza Allah mboka kapubo kusinza Oyo simwana wabula mtu wa Allah watu weyeyo girako Nga biyevigambo Allah biyatu gami intibu yevya mazima Habasi ngu unji tebabikiri zaati nebabichusa nebamuhitu umwana Allah gambi echatu kuziwe nacho tichi musanira Wabula wabaya gado kore chintu alagira ulagizi intiba Nechiba watu weyalagira Isa abiri naba ngasimwana wabula mtu
1: Akhtalafa al-ahzabu min bainihim Fawailu lilladhina kafaru min mashhadi yawmin awim
0: فاختلف الأحزاب بيا ولا نبيت ما تمام وبيبين جيبيا كسوكا وقب محمد من بينهم وكتوابيو أبامو نبامو يتو موانا أبالا نبس قرانا بكا كسانت مدوا الله أبالا نبامو يتكتون داي نيني فويلون أكبونا أبونا فويلون أرسن الوموليرو فويلون أبيووبي للذين كفروا bigenda kwa kwa baba wakanya ekitufu ne bakivako ne babuka ne kikyamu mimashhad yawmin adhim kuruna kuru enkomerero olugendo okubulunene abalwagendo okwanjula buli kintu kyonna musana

0: embeera yange mbeere nga nsinze ebintu byange leka kubeera ngontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: قال أنا كان بسلام عليك ميرين بجبير جولي تاتا سأستغفر لك ربي نينجك سيقرانك نيقير لكروك تون دابيرينك كون سنيرا إنه كان بي حفيا. الله كفدا الله سبحانه وتعالى anzijumbira mukubeeranga mmusabye tanjabulira era tanzijira mwawo.

0: فلما اعتزلهم وامروا كبيرا تايوكنين بو وما يعبدون من دون الله نبي باري بالسنزان يوكنين بيبتالي الله وهدنا له إسحاق ومقابر وانا يتوى إسحاق لإسحاق لنا زار يعقوب ومذكر ويعقوب وكلا جعلنا نبيا قلنا بانا برهم الذكر وابفور بالنبي ومو لإبراهيم عليه السلام
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: وهبنا لهم من رحمتنا كواب قبيل آبان كواب كبير يكساس لكوفي كواب قبيل كبير أنقبت كتكوب التوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا نتوبة تيرو وكوغر واكو وكوى مزما وكوى وقرو يرين نميزابا انتوبنا فجا كبير أنقبابو غيرك برونجي بيريري وكتوسا إنسان وبيري بانغا إنسان يوو

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مكتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قران الى تشكفول الى ومدوى الله يا ايتوا موسى انه مذموم مدوى يا ايتوا موسى كان مخلصا يا لمسج ومتكف وكان رسولا نبيا يا لمتم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى نيام وجدكم السورة يمينه
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكورك السيد يورسوسي إيابيو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيرانغا يجرم نفي وكتي وفي نيين غتوالي مفونزي غتولي مشامة بابيري
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: وهبنا له نتمقابلا من رحمتنا وكبير يكساس لك وفوكستنز لك وكسبك ويكسب ومقابلا أخاه هارون نبيا مغاندا وهارون نينا بيرا نبي وفي كبانغا يسابا انتين تماني مغاندا وانغي هارون ياسينغو كوغرانا ماتيزو برونجو لمروي ورنيو نيورو مفنيو نيوكي نسونغا الله سبحانه وتعالى نينا مموغاني باقين دابونا إيريجي يمتومي وفراو تابيرينغا بمتوساكو ببكا

0: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يلينغا لكلا بانتبه وكبيرانغا بايميرزا والصلاة مبكاكا فوازو والزكاة نكتور الزكاة مبكاكا بواوي وكان عند ربه مرضيا يليوم الدوي إسماعيل لكاتون داوينغا يمساكو كسفيما كوي
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمن مدوى الله ملال إدريس إنه كان صديقا نبيا يلي النبي وفو موجز ومزما الله سبحانه وتعالى نيا موجدكم القرآن مسورة يمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه تومسكلا مكانا عليا لتومسكلا لتومتيكا متفيتشا وفورو الى النبي يسوس عليه السلام الله سبحانه وتعالى بيتوى النبي وفي محمد يجندو كبيرانغا جندا مفورو يسانغا جاجا فويو نوح ادريس عليه السلام غاجيو مفورو الله سبحانه وتعالى يموى يجيبيشا وقرو يمسترنا متوارا وقرو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تقامب في نبيو يو يمتيكيو وقرو مقرو إريوكنا.

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بفكن يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر بآدم وممن حملنا مع نوح إرابي بما بذكر أبو أبا بما أبو بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ويمولي الزدر يا إبراهيم ما هو بفنين يدي وإسرائيل ويمولي الزدر يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إرمولي مبانتوابو بانجي بتوارون دامن تبتيكا وليوبرونغم وفي مبذكر بابانتوابو مرينيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قدر أبو بابا أولي الدامتيك الله يومساس الزنغ بسمروا خروا سجدا وبكيا باكا وانسن بفونما بجد دكابا مزيقا كل كتور وكتيا الله سبحانه وتعالى وانغ فاميلي الله يلي جتيكم وبرنغم بابا انتبانجا بابا مو نبابي ربا النبي

جنات عدن إجان الزيبين قريب يكفر ممرين بن النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارك نساء أبد بي ومساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبرك نساء ومنو كفيرانتي باربا مستنزان قتب مربكو باربا غبين السوبي يريوك توكيزا الله سبحانه وتعالى إن دقانو زيزي يبقان ومنو كفيران قتب مربكو نبي ببابرك نساء تبابرك نساء إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jja kuba wejjana ngabo yabagamba

رب السماوات والأرض الله يمرز وقرنس وما بينهما نبير وكتيا ويابين كوينزا فاعبدوه ووسنزا واتقده الله سبحانه وتعالى وابارك النبي محمد وابارك لنا ومقبر لا جويك ووسنزا واصطبر لعبادته بيرو مقومي كيرزا وبيرانغو سنزا كتون داويو